0: يلا شي عندي لك يلا شي عندي لك نتسناك يلا طير طير
1: الرومبو اللي فين كاين فين كاين الجمال
0: لا الرومبا الحسانية اللي فيها اللي كيعمر فيها سميتو داك الشيء ديال التخربيق ديال الدري الصغار
1: صيفط لي في الواتساب صيفط
0: لي